جايب بيا يا ما وانت فيا فين انت يا ما ابرزا وانت يا برابو اما بيا سيف ودوزا